التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحسنى بحرمتهم بأمنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الختام رب فانا ببركاته ودماء